هاد نهار نامستنا الوناء يو كويدو هادي زميقة أنا من اللونغ أمستنا عمرو كاي ونو كويدو أسد يسوكو يجو كنو بلي أمستنا إيسا كاي ونو كويدو كاتف سانغو برمتا سانغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي نفرمتا كاي فوقيا فوقا مندي نرمستنا نوانا كرين دي نبابو دي كاتي مين